0: الحمد لله
1: تضمن للناس والحرة. We refuse to have any more محمد الدرس.